0: やっぱ楽しいと思ったの土曜の夜じゃね？
1: Dex Pistols from Japan with Midnight Seven Stars Rap Mix featuring Big O, Dabo, Only Day, Johnny, Kick, Young Wave and BEK from a 2000 album with the Rock Tracks crew, Lesson 05, Saturdays. From Jordan in 2025, this is Lem Kuja with Kilo Bamier.
2: شو دخل دخل دخل هادية أجواء باردة والناس بالحفلة مش سائلة ولا دارية شوف مش جاية هاوش أنا حدودي باينة بندية صافية زي ما انت شايف أموري ماشي الطعاوة القايمة بعوجش كلمة علشان أظبط القافية ما هي سالكة من قلة واسأل القارية تلاقي فايدة ديدلاين على الكالندر قلبك الشباب خايف وبتكاسل ولا فكرة جديدة بس بقلدوا الختاير
3: مين قال لك انت